هم ذيك الجمعة الأخرى علينيا في النمر ويهات تانا وموش الجمعة الأخرى بس برو إيلة ثلاث جمعات في النمر ويهات تا بيس تو فور ديسر نسكوبرو لوم يكي سر تعمل توتال تا أربع جمعات في الأوتشاتا برو من دول دول أوار باين تانا وكل ديسر نبدو بلو الفيوتر هيت إجفيري وهذا من داوك لي هذا في تشانس لي الجمعة ديالا تكون هدونك وكل مال أوار باين تانا يرت ورنا بوهذا جديدة جويل كوري اللي باليسا تدومنا وكل في الكلابز افهم ندان ازمنيت هفنا دانس تريكس اوفيومنت اتنزمو ودنيا واحدة منهم كمي طيبة يسمى ويسبر فوق باي بونجو

0: زيدي كات ساتسفاي فاي دري سبن بي مستينيش نفتحو اللقوات لتين تانا واحد اهيار من ديكو كول الوقت بيست اوف 14 كومبلو رسقين الفوق لي التيني نوفس تا تشار تانا نستاو نايدو برو قبل شي ردو كومبلو قد ديم بالنمرو 29 يعمل الدان تادي سويمز و ميستر نو ات اول
1: نمبر 29

أكبر سوتشاسيتي أو American Girls فو بي شانيلا ونك الهات ورا لوف سينار وبخالصة خيري ستايلز هو البرسونا اللي يتزوم الريكورد جوا ويمبلي اللي يعمل 12 سو كونسيكوتيفي هيك ورا شهرين بخالصة الريكورد في ديك وهاجة الاسكانتمنت هيري ستايلز اللي كان يعمل بارت من الجروب بوي باند تاع One Direction هو ويهت من الاكتر برسوني جود البند اللي يعمل سوتشيس ما كوازي كوازي تستطيت اللي كل عملو شي تيب تا سوتشيس ديفرنتي اندفيدوالمنت هنبقى ودهين وهنكمبلي مع بيونسي عليسا مورنينج دروف وبي

وكم من غاودو لو أسيبت الحات فلمكين بالكبيرة تا جازي giving me فوق بي وديجاب دينا شعر جديد وفيرا اتنهوس لي دستاي سبتيال منتك دستانا فيرا اتيا دي مالايرة كيفو كل تيبو نسبيرا السال داو كنديس لي كنو بلادا ولسان أصل سبيرا اللي بديت نقرا شعر جديد كيفو كل تنسيش اكادك شبيانيت وكيفو ردا اليوم الليلة.

0: بالكبيرة جو and the beginning على طول الويكند الحفلة شيا فوق بيونكم لو داق تلفتت منو تيهرة ديكي الديسكا اللي ينزقور ستوجبوك واحدة من الكانتانتي الفافوريت تي ابقى ايام
1: اثنين جاي لو انترنتو نتكلمو على البروغرامي هور تاهم جروم في مياي ساري كل الارتيست تال جن بي في ما حصل نقعد نتكلمو دوار لحر سينجل لحر جت شنسبراو كل الدين الديسكا بارتكولاري او حفنا افاريت اهرا
2: For over 40 years, Malta has trusted one name in framing and printing, Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
3: Malta's biggest club night is back. G7 Fridays return to Janpula Main Room every Friday. Get your tickets from g7events.com and see you at the club.
4: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
5: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
6: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
7: Malta's number one hit music station at the weekend. Hey.

0: مش ممكن نمشي بالك لا هاي قال لي مس عند هذا تراك لي متل تشتغل بيجر تسمخ اون ساندي ما يدا شيء تو هذا من داوك هيك لتك نعرف بازوك على الويكند اللي جاي اوبفيامنت استمو جاشن لك مايكل جراي ذا ويكند يو نو وين اويك فور ان 97 بي سكوزان ان سيت انتروتوشي روخي عند مي اكوك برو بروبيو سيا اوهرا دين سيا تكون سيا لتحت نعرف موت ديفرنتي اللي انت ام دوريت اسمه وقت كلاب كالتشر جبري ونسجل لك شتعلم بلو اب امي
1: From Malta's dance floors to the tracks taking over the world.
2: This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay.